ايش سقمي نجمي راتك غافي سرمايه لو كسب قربان في سبي مالي تنينة نختو قلني مدرناي چكوني مالا بافي تبشوكا كاري مكوزام برخي مخزالي مناريني تهلناي خوشكا تزاروية ببهور كيب كيري مناكل مناي ام كتنا ولاتي غريبان وغربتي اف دنيا بوچا بتال بويا كافر وكافرستاني بخده اي قنهي بكسي كسي نايه